0: counting in Arabic.
1: واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة